لازم أفوز إيه خسرنا كتير جا وقت نعلم عقد الجيم ضلنا بخرف ورانا بيلحق بجمة عين ضلك يجري بتقدم خطوة سبكك بالفين إيتو معدي فيش حد بعد

فتح عيني ما بترمشاش من تاني ضايل حيبوك عالهدف قيمة ما بيفلتاش بالليبرة كله محسوب وكذ ما تيجي ما بتفرقاش عدينا أوسخ دروب وكخذنا أطحن حروب وضلنا